يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: ذوق سواس يا سمون فاصل مشاهدة معلمنا ماري يوحنا الإنجيل البشير واتيني وزطور بركاته على جميعنا آمين.
1: متى جاء المعز روح القدس الذي أرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء يذكركم كل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكم تفرحون بإني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، لكن كان لا يعمل أنا من أنه يحب أبي وكم وصوني أبي هكذا أفعل.

0: وننطلق منها هنا. أنا هو الكرم الحقيقي، أبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر يقطع، كل ما يأتي بثمر ينكر يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
1: مجد الله دائما أبدا آمين. نسجد لك المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. آمين. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على التلاميذ القدسين ورسك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن جدد في عشانا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله روحا مستقيما، جدد في عشاي لا تطرحني من قدام وجهك والروح القدوس لا تنزعه مني.
2: أيها
1: الرب الذي أرسلت روحك قدسك على تلاميذ القدسين ورسك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدد في عشانا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم روحا مستقيما محيا روح النبوة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت واضع نفوسنا من دين كل إنسان آية العالم ارحمنا. يا ولد الله أنت الكرم الحقيقي الحامل عن قدر الحياة، نسألك سورينا يا المملوء نعم ورسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك ربي لهنا مبارك ربي يا من فهم ونهاية طريقنا لأنه إله خلاص ما
2: الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان ومليئ كن لكل الصلاحات ومعطي الحياة اللهم تفضل رحيل فينا طاهرا من كل ذنب أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يوم خلص وأعطيتهم السلام اللهم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ومنكين نفوسنا
1: إذا
2: ما وقفنا فيك لك المقدس نفسك القيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
1: لك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. أمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا
1: ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والأرض ممتن مجد كرامتك ارحمنا يا الله الأبدي بكل قدس قدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا ليسنا من عين شدائدنا ضيقاتنا سواك حل واخر واصلح لنا يا الله سيئاتنا صنعناها بإرادتنا وصنعناها فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسم قدوس الذي دعنا لك رحمتك يا رب وليس خطايانا واجعلنا مستحقين لكل بالشكر أبانا الذي في السماوات
2: اسمك يأتي ملكوتك ومشيئتك كما في السماء كذلك واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين
3: شو سنينان وشو سنينان تسبحت وصلات الساعة الساسة تسعى منها البركة قديمة سيميك لأفر قطعي مزامير تأتي المعلمنا داود النبي الملك بركاته على جميعنا أمين

0: زوك صاص يوز فاس مشات معلمنا ماري مات البشير وتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين.
1: فلما ابصر جموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم الى تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الان لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجيع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا ترادوكم وعايروكم وقال فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا أن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا ترادوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح بماذا يملأ؟ لا يصلح بعد إلى شيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يكدون سراجا ويضعون تحت المكيال، بل يضعون على المنارة فضيء لكل من في البيت. هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما من يمين تنقشتمك بخريستوس من بكيوت أغاسوس من نبما سواب جاكيك سوتي من نينان يامن في اليوم السادس الساعة السادس ومتع الصليب من أجل قدر الله تجار على ابونا آدم في الفردوس مزيق سن خطايا المسيح لأن هناك ناس أخت الله رب سمعنا اللهم أسك بصلاة وترفع طلبات التفت إلي واسمعني عشية وبكر وقت الزول كلام يقول فاسمع صوت وخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لأن السمر تعصلي في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب راحت الميد من موتك لزو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل يا رب أوجعنا بلامك الشافية المحية بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من تاشة العمل هي لي اشارة العمل تذكر احكامك سمائك رافتا
2: امين.
0: ليس لنا دله ولا حجه ولا معذره من اجل كسر خطايانا فنحن بك نتوسل اذ مدمك يا تلال العذراء لان كثيره هي شفاعتكم مقبوله عند مخلصنا ايتها الام الطاهره لا ترفض الخطاه من شفاعتك عند الذي ولدتي لأن روحه مقادة خلصت أن لم نجلك ينقذنا فلتدركنا رفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا الله مخلصا من أجل مجد اسمك يا ربنا جينا فرقتها من أجل اسمك القدوس
2: آمين.
3: سنتخلص في وسط الأرض كلها يا المسيح إلينا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كلهم تسرق الى المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفره خطايانا ايها المسيح الهنا لانك بمشيئتك سررت ان تسعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبوديه العدو نصرخ اليك ونشكرك لانك ملأت الكل فرحا ايها المخلص لما اتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. الممتلئ نعمه يا والد للعذراء نعظمك لان من قبل صليب ابنك هبط الجحيم وبطل الموت اموات كنا فنهضنا واستققنا الحياه الابديه ولنا نعيم الفردوس الاول من اجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح الان لانه قوي.
2: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي ورد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي قام الاموات صعد للسموات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان كل وان دار الدور امين. ايها السلوس قدوس ارحمنا ايها السلوس قدوس ارحمنا ايها السلوس قدوس ارحمنا يا رب خدنا خطايانا خدنا اسامنا خدنا سلت تفتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا ربنا احنا نفوسهم يا من هو بلا خطيه رب ارحمنا الذي بلا خطيه رب عندك بطل بطن اليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
4: جعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.
2: تقدس اسمك ياتي ملك ودقتك وما شئتك كما في السماء كذلك على الارض. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين لنا لا تدخلنا في التجربه لكن سلام لكن سالك ايتها القديسه المتنامه مجد العذراء كل حين وردت الإله أم المسيح سعيد صلواتنا لابنك الحبيب يغفر لنا خطايانا السلام التي وردت لنا النور الحقيقي المسيح لنا عز وجل القديس يا رب.

0: تجع الرسل حدثوه بما فعلوه فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقال له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه: ليتكئوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ 5 خبزات السمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم من الكسر 12 كفة مملوءة.
1: والمجد لله دائما أبدي أمين. ليكمل قول الله بسلام: نجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا يا من ذاق الموت وجزت وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة من حواسنا الجسمانية، والمسيح إلهنا ونجنا. فلنجد نتوسل قدامك يا رب قولك: فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك كلمتك أحيني. يا من سلم الروح في يدي إلى من دموع لإبطال الصليب وقت الساعة 9 وضيت اللص المصلوب معك للدخول الفردوس، لا تغفل عني الصالح وتخزلني أنا الضال، بل قدس نفسي وضئ فهمي واجعلني شريك نعم أسرارك المحية، لكي ما إذا ذقت من إحسانات أقدم لك تسبحة بغير فتور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. يا ربي يا من ولدت من البتول من أجلنا، احتملت الصلب يا صال، قتلت الموت وتكسرت القيامة بقيامتك، لا تعارض يا الله عن الذين جبلتم بيديك سر محبتك البشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا انقطاع ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل القديسة.
2: آمين. لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا، قال: لولا أن المصلوب معنا إلها متجسدا ما كانت الشمس أخفى شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إلهي اعتراف اللص على الصليب، اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل. يا ابني وإلهي
3: نعظمك يا أم النور الحقيقي، نمجدك أيها العذراء القديسة ولدك الإله، لأنك رأيت سيدنا مخلص العالم أتى وخلصت نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل لكلية الشهداء تهيد الصديقين سبت كان يزفر الخطأ نبشر بالسلوس القدس طوت واحد نزل المجد. ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل، أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المبسكم الآب نزل الله ومجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جمع رسولية، ونعترف معمودية واحدة نفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة

0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السماوي.
1: صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه.

Amen.

نسبتي رجوس زوس اكوس ابن ماكون امين افلوكيتوس كريوس زوس توسيونا امين نسنو ستيرو اسمو ابشو اسمو روز ميرو جدلاو ستيرو جيبي بنا تكروري اغونو تمسمين تبشويس شوبشو

0: واسمعنا ويعيننا واقبل صلاة وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا.
1: يا رب
2: ونعطيكم صلاح يا محب البشر ان احنا نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد وكل تجربه وكل فعل الشيطان ومرات الناس الاشرار وقيام الاعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا نيزي إسطانيل نمنيت إرنور إنسان مونا الجنس وبكتاك نبرشي شناني هو مجيني هو بنمنيت شيلي نمجنتي كم ترسنتي

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أباء الكهنة الشمامسة الإكليروس الشعب كله وضعفي نكون محللين من فم الثالوث القدس الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدس جامعرس يافوال 12 رسول من ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريق القديس أورس مع الإبن ديسكور ليس نسو الرسول القديس بطرس خاتم شهد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلوس القديس باسيلوس القديس إرغوريوس من أفواس 318 مجتمعين بين قيون 150 مدينة قسطنطينية والمائتين بافسوس فما بين الطباء والطاهر الباب المعظم الأنبط ودرو الثاني فما باقي الكهنة الحاضرين معنا من فم حقات مبارك اسم القدوس الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان وإلى دحر

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا آمين. فتفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاة المقاومين لنفوسهم وحدهم لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، فإنكم لم تقفوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم التعليم الذي خاطبكم به كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويضرب كل ابن يقبله. فاصبروا على التأديب فيكلمكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب المشترك فيه الجميع فأنتم إذا نغول لا بنون. ثم إن كان لنا أباء جزدانيون مؤدبين وكنا نستحي منهم، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب إرادتهم، وأما هذا فلمنفعتنا بالأكثر لكي ننال من قداسته. ولكن كل تأديب في وقته الحاضر لا تجده للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والأرجل المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يميل الأعرج بل بالحري يبرأ. اسعوا في أثر السلام مع جميع الناس، وأيضا الطهارة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا وأخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا آمين. يا أحبائي لا تستغربوا البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم، كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلاء مجده أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو صارخ أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله بهذا الاسم، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان قد ابتدأ أولا منا فما هي عقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ فإذا الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي عشرته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنعها على حسب المثال الذي كان قد رآه، هذه التي قد أدخل آباؤنا معهم وقبلوها ما يشاء في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه آبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يصنع مسكنا لإله يعقوب. ولكن سليمان بنى له بيتا، ولكن العلي لا يسكن في مصنوعات الأيادي كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنوه لي قال الرب أو أي هو مكان راحتي؟ أليست يدي خلقت هذه الأشياء كلها يا قصار الركاب وغير المختونين بقلوبهم وأذانهم؟ أنتم في كل حين تقاومون الروح القدس كما كان آبائكم كذلك أنتم أيضا. من الأنبياء لم يضطهدوا آبائكم وقد قتل الذين سبقوا؟ فانظروا بمجيء البار هذا الذي أنتم الآن أسلمتموه وقتلتموه، وأنتم والذين قبلتم الناموس بترتيب الملائكة ولم تحفظوه. فلما سمعوا هذا احتدوا بقلبهم وكانوا يسرون بأسنانهم علي. أما استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الإيمان والروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا جميعا بصوت عظيم وصدوا أذانهم وهاجموا عليه جميعا بنهضة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول، ورجم استفانوس هو يدعو يقول: أيها الرب يسوع اكبر روحي. ثم جث على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلا: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد، وأما شاول فكان موافقا على قتله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتزل وتثبت في بيت الله المقدس. أمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس لنا الواحد أمين. اليوم الأول من شهر مصر مبارك، أحسن له استقبال وأعاده علينا ونحن هدوء وسلام واطمئنان، مغفور الخطايا والأسام والذلات من قبل مراحم ربي أبا أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء سنة 304 ميلادية استشهد القديس أبالي ابن يسطس ابن الملك نوماريوس. كان فارسا وقائدا شجاعا، ولما رجع من الحرب وجد دقلديانوس قد أنكر السيد المسيح وأقام عبادة الأوثان، فجاء هو وأبوه يسطس وأمه ثأوكلية واعترفوا أمامه بالسيد المسيح، فنفاهم الإسكندرية ليعذبوا ويموتوا هناك. حاول أرمانيوس والإسكندرية ملطفتهم معرفة أنهم نسل ملوكي، ولما رأى إصرارهم على الإيمان بالسيد المسيح أرسل يسطس إلى أنصنة وأبالي إلى بسطة وثأوكلية إلى صال حجر. ولما وصل أبالي إلى بسطة واعترف أمام وليها بالسيد المسيح عذبه عذابا أليما بالضرب، وكان الرب يشفيه وقوي فآمن كثيرون بسببه. أخيرا أمر الوالي بقطع رأسه، فنالك لي شهادة بركة صلوات فلتكن معنا آمين. وفي أيضا من سنة 1643 للشهداء سنة 1927 ميلادية تناحي القديس البابا كيروس الخامس البطريرك الثاني عشر بعد المئة من بطارك رز المرقسية. خدم الكنيسة خدمات جليلة في التعليم وإنشاء المدارس، ولما أكمل سعيه الصالح وخدم شعبه كل أمانة تنيح بسلام عن عمر ناهز 96 عاما بعد أن جلس على الكرسي المرقسي 52 عاما وتسعة أشهر. رسم خلال 44 أسقفا ومئات من الكهنة، وتم دفنه بعد تجنيزه في الكنيسة المرقسية بالأزبكية. بركة صلاة فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا
2: آمين.

0: يسوع.
1: أيها أنسين الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورؤساء أطهار مكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهروا ما أنتم ترون ولم يروا ولم يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعنكم لأنها تبصى ولأذانكم لأنها تسمع فلنسحق نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطالبات قديسك
2: يا رب ارحم.
1: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصونا ان نذكرهم في صلواتنا طلباتنا التي نرفع اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا

واقف أمام الله وانصت لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير التلميذ.

ارتراتين معلمنا داود النبي، بركاته على جميعنا آمين. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. الرب يحفظ جميع عظامهم، وواحدة منها

إلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد إلى الأبد أمين. وفيما هو يقول هذا ابتدأ الكتبة والفريسيون ينظرون رديا ويكلمونه في أمور كثيرة وينكرون ليصطدوه بكلمة من فمه. وفي أثناء ذلك إذا اجتمع ربوات كثيرة حتى داس بعضهم بعضا ابتدأ يسوع يقول لتلاميذه أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو رياءهم، فليس شيء مكتوم إلا وسيظهر ولا خفي إلا وسيعلم، والذي تقولونه في الظلمة سيسمع في النور، وما قلتموه في الأذن في المخادع ينادى به على السطوع. ولكن أقول لكم يا أصدقائي لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم مما

أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحدا منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصات، فلا تخافوا إذن أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. كل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بهذه المناسبة الجميلة اللي بننتظرها من سنة للسنة، وهي صوم كلية الطهر الست العذراء الطاهرة مريم والدة الإله. الحقيقة صوم العذراء صوم جميل والناس كلها بتحبه، وناس كتير تصوم حتى غير المسيحيين، وده كله راجع لشخصية العذراء، العذراء الطاهرة العجيبة الأم الحنينة. احنا بنصوم مش بنصوم للعذراء، لأن العذراء بشر، لكن الصوم والصلاة يخصوا مين؟ يخصوا مين؟ يخصوا ربنا. لكن ليه بنصوم صوم العذراء؟ وليه في الصوم ده الناس بتحبه قوي كده؟ الحقيقة أنا أقول لكم على بعض آيات جميلة كده، بصوا عليها. يقول معلمنا بولس الرسول كلام كده إيه جميل، يقول إيه؟ يقول إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا. يعني بولس الرسول بيقول لهم مفروض أن أنتوا إيه، يجب أن أنتوا تتمثلوا بيا ببولس الرسول، واخدين بالكم؟ ويقول كده لأن إيه، ليس أن يقول لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. فده بولس الرسول. إيه رأيكم بقى في الست العذراء؟ ما تقولناش تمثلوا بي أنا كمان، العذراء العذراء الطاهرة اللي فاقت السمائيين والإيه والأرضيين. فإحنا في الحقيقة في صيام العذراء بنتمثل بمين؟ بنتمثل بالعذراء. وفي آية ثانية برضو نلاقي معلمنا بولس الرسول يقول كونوا متمثلين لي كما أنا أيضا بمين؟ بالمسيح. كونوا متمثلين لي كما أنا أيضا بمين؟ بالمسيح. يبقى إذن يجب أن نتمثل بهذه الأم الطاهرة العجيبة الحنية. تمثل بها في إيه؟ فضيلها، محبتها. يعني مين وصل للتضاع قد ما وصلت العدل؟ فهنا الاتضاع العجيب من البشر، ما حدش مننا وصل لاتضاع الست العذراء اللي قالت هوذا انا امت الايه الرب. مين وصل للتسليم وبقت مسلمه للنهايه خالص زي العذراء؟ ليكن لي، قالت كده ليكن لي كايه قولك. مين وصل للامتلاء من نعمه والفضائل زي ما وصلت العذراء؟ مين وصل للتكريس القلب كله بقى ربنا زي ما وصلت العذراء؟ فعشان كده الصيام ده جميل جدا. لما كنا في الجيش كانوا يعلمونا ازاي نقف خطوة تنظيم، وازاي نمسك السلاح، وازاي فكان يقولك ايه، يقولك على المعلم. يعني ايه على المعلم؟ يعني المعلم يقول الخطوة الأولانية تفتح السلاح بالطريقة دي، فإحنا نفتح السلاح زي، وبعدين تطلع الخزنة بالطريقة دي، نطلع الخزنة زي، وبعدين تحط مش عارف الزخيرة بالطريقة دي، نعمل زي، كقدوة مثال. فالكنيسة حطلنا مثال، المثال ده هو مين؟ والعذراء. القديسين في الكنيسة حاجة جميلة جدا، ما أقدرش إن أنا أنسى القديسين دول اللي حوالينا في الكنيسة. عشان كده إحنا بنحط صور القديسين. تقول في ناس يقولوا لا مالكش دعوة بالقديسين، منك لربنا. هو أنا مهما عملت هبقى زي لطف العذراء وقداسة العذراء؟ طب ما تمثل بيها زي ما الإنجيل بيقول، وتبقى هي قدوة ليا وسند ليا. عشان كده القديسين مهمين جدا جدا في الكنيسة عندنا. تلاقوا المعلم كده والشمامسة في الأول يقولوا زكسولوجيات للقديسين، وتلاقوا في التوزيع يقول برضو تسبيح وتماجيد لمين؟ للقديسين. انتوا ايه بتقولوا ليه على القديسين؟ اصل القديسين دول أمثلة، تمثلوا بي كما أنا أيضا بمين؟ بالمسيح. فادتنا الكنيسة مثال عملي عشان نعمل زي ما هم عملوا، نعمل زي ما هم ايه عملوا. وعشان كده الكنيسة
بتقول لي تمثلوا بيهم، لا الانجيل يقول لنا كده ايضا، يقول ان لم تعرفي ايتها الجميله في سفر النشيد الانشاد، بيكلم النفس، لو انت مش عارفه اخرجي على اثار الايه؟ الغنم. شوفي الاثار بتاعتهم، الاثار دي اللي هي الرجلين، وواحد ماشي في الصحراء كده وماشي في مزارع رجليه بتعمل ايه؟ اثار. فاحنا بنقتفي الاثار بتاعت العذراء عملت ايه؟ لما كانت بتصلي ازاي علاقتها بربنا وصلت لكده؟ عملت ايه؟ ازاي سلمت ساعة الصليب سلمت الألمات، جاز في نفسها ألمات وكانت صبرة، ازاي كانت عايشة في فقر ورغم كده شاكرة، وهكذا. يبقى العذراء مثال لينا وقدوة لينا. طب لما نيجي نتمثل بالعذراء نعمل ايه؟ نقول نصوم بقى عشان نمتلئ روحانية زي العذراء، نصوم عشان نمتلئ من روحانية زي روحانية العذراء ونصلي. فده اللي بنعمله في الصيام. فاكر في مرة مرات زمان كنا رحنا دير الأنبا أنطونيوس، وبعدين في دير الأنبا أنطونيوس كان في أبونا يسطس الأنطوني، تفتكروا أبونا يسطس الأنطوني اللي كانوا بيسموه الراهب الإيه؟ الصامت. وبعدين الناس من الرحلة كانت عمالة تحكي وتقول كلام أي كلام، وهو قاعد في وسطنا صامت كده ساكت خالص، وهو ساكت وصامت كده الناس عمالة تقول كلام كلام كلام، ما اتبسطش، فخد بعضه وإيه؟ وماشي وسيبنا. فناس مننا حسوا ان ابونا زعل، فقالوا تعالى يا ابونا تعالى يا ابونا، خلاص يا ابونا مش هنتكلم كلام عالمي كده، هنعمل ايه؟ هنقول لحن. فقالوا لحن، ولما قالوا اللحن ابونا انبسط جدا باللحن، وبقى قاعد في وسطنا فرحان. ولما كان قاعد في وسطنا فرحان ومبسوط جدا باللحن. فالست العذراء عايزين تبسطوها وعايزين تبقى في وسطنا وتيجي في وسطنا، نشوف فضايلها هن ازاي بقى هيكون غير ان احنا نصوم ونصلي ونفتكر الفضايل والايه والحاجات الحلوة. عشان كده الصوم يناسبه صلاة وصوم، الصوم بتاع العذراء ده، وفضايل الواحد ايه يطلع ايه من الايه من الحاجات اللي بتعطله عن ربنا شوية ويكرس وقت. عشان كده بنعمل عشية كل ليلة ونهضة وكلمات وعظات، ونقول للناس تعالوا مش كده وبس، ده احنا كمان نقعد حواليها كده نتأمل فين؟ في فضايلها، نمدحها، ويكرموها عظموها، ملكوها فين؟ في القلوب. نقعد نقول فضايلها الكتيرة ونمدحها. تلاقوا في العشية التمجيد كده جميل كده، وكلنا عمالين نقول بقلب كده للإيه؟ نقول بقلب كده تسابيح للست العذراء. تقول لي يعني انتوا بتمدحوها ليه؟ واحنا بنمدحها صفاتها دي بتدخل جوه ايه دماغنا، ونتأمل فيها وجوه قلبنا ونتعلم منها. كرموها عظموها ملكوها فين؟ في القلوب. وهي قالت كده الحقيقة، يعني ده الانجيل بيقوله، يعني الانجيل بتقول هوذا منذ الان جميع الايه الاجيال تطوبني. فنحس الست العذراء وهي في وسطنا في فضايلها كده تهدي النفس وتخلي النفس فرحانة. مش احنا بنلاقي كده في صلاة النوم بالليل نقول اتى العذراء، اسبلي العذراء الطاهرة، اسبلي ظلك السريع المعون على عبيدك، ابعدي امواج الافكار الرضية ايه عننا، انهدي نفوسنا المريضة للصلاة والصوم. يا سلام لما العذراء كانت تيجي في الزيتون هنا والالاف من الناس، 100,000 200,000 قاعدين في المنطقة دي، وتظهر بس تلاقي الناس فرحانة جدا وبتسبح وتقول تسبيح وتمجيد لربنا، والناس فرحانة وفيها سلام. مرات على المناسبة كده كان في أسرتين من عيلة واحدة يعني متخانقين مع بعض، وكل عيلة واخدة لها جنب عشان ما تسلمش على العيلة التانية، متخاصمين مع بعض. وبعدين العذراء ظهرت ضميرهم أنبهم، راحوا يدوروا على بعض عشان يسلموا ايه على بعض ويصالحوا مع بعض. اصل طيف العذراء الجميل لما حلت معاها ايه؟ سلام، توبة، نقاوة. مش لما دخلت لإليصابات، إليصابات قالت لها كده، هي إليصابات قالت لها ايه؟ قالت لها من اين لهذا ان تأتي ام ربي ايه
إلي، هوذا حين صار صوت سلامك ارتقد الجنين بابتهاج. فين؟ في بطني. ده يوحنا المعمدان البيبي الصغير تنطط في بطن العذراء فرحان. ما بالكوا احنا لما نقعد حوالين الست العذراء كده، غلابه الناس اللي ما تعرفش العذراء وما تعرفش فضايلها. فاحنا الحقيقه الست العذراء منوره فعلا. الست العذراء ايه؟ منوره. يا ريت في الصيام ده نتنشط روحيا وتبقى نهضه بجد، تبقى ايه؟ يبقى صوم مبروك للست العذراء، ونتلم حواليها كلنا كده نمجدها ونسبحها ونصوم ونصلي ونفتكر الفضائل الحلوة دي، نقول لها يا أمنا الحنينة. ده انت حنينة يا أمنا قوي، اذكرينا واشفعي فينا. ما شفيعة. فلما في الصوم ده بنفتكرها، نفتكر شفاعتها. شفيعة عند ابنها. خلي بالكوا ازاي يعني ايه شفيعة؟ يعني ابنها من اجل طلباتها لينا يستجيب الطلبات. تقول لي ياه، كرامة ليها كده. اذا كان بيقول لنا كل ما طلبتموه باسمي هتاخدوه، ما بالنا بقى لما امنا تطلب عننا؟ تقول لي هي ممكن تطلب عننا؟ طبعا، لانها ام وحنينة. فايه في العرس في قنا الجليل؟ راحت لمين؟ عندهمش خمر بتوع العرس، والمحرجين جدا. فهي بس لحظة، بس ما عدوش يتحالوا عليها ولا لها عشان خاطرنا قول المسيح يعمل معجزة. هي بس لحظة، أول ما لاحظت راحت لابنها الحبيب تتشفع في مين؟ في الناس دول. انت مالك يا عادرة بس بيهم؟ لا مالي ازاي، ده أنا أم وحنينة جدا وإيه وحاسة بيكم. فراحت تتشفع عند ابنها الحبيب، فايه وقالت، راحت تقول للناس بتوع الفرح كل ما قالوا لكم اعملوا ايه؟ افعلوه. فالمسيح قال للخدام املأوا الاجران، ملأوا الاجران، صار خمر جيد جدا غير مسكر طبعا. فاذا شفعتها، فاحنا بنجتمع حواليها عشان فضايلها، نجتمع حواليها ننهض معاها، ننهض ايه؟ تنهضنا هي، ونصلي ونصوم ونقدم فضايل حلوة، نجتمع حواليها ونقولها شفاعتك يا أمي يا إيه يا عذراء. يا بخت اللي أمهم العذراء، يا بخت اللي أمهم العذراء، أم عظيمة وجميلة. كل سنة وانتم طيبين. أنا عارف إن كلكم بتصوموا الصوم، ما بتفصلوش في الصوم ده، أنا عارف، بس يبقى الصوم بطريقة روحانية، صوم بطريقة روحانية. يعني اللي متخاصم يسامح أخوه، واللي مكسل عن الصلاة يصلي، واللي مكسل عن الإنجيل يقرأ الإنجيل، واللي مكسل في خدمته يخدم، واللي مشغول انشغالات بره مع أصدقاء ولا أي يبطل انشغال والكلام ده كله ويركز، عشان يبقى صوم روحاني مبروك يعدي علينا وعلى الكنيسة بالخير والبركة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين.

0: Che volte nostemos tentiones.
1: Sofia, Signor proscomen, crea lai son, genom
0: الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عن العهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية

0: بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. قدموا قدموا قدموا على هذا الرسم، كفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.
1: شفاعات والدة الإله القديسة مريم، يا ربنا خطايانا نسى

0: القدوس
1: قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب لنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصياتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

منعما لنا بالميلاد الفرقان الذي من الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك على أينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم.

في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويجازي كل واحد فواحد كنحو أعمال

0: العاقين كلنا يا سيدنا أن نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضاكم. اذكر يا رب سلامة كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: رب رحمة
0: هذه التي اختنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وكل الأصقفة الزكسيين الذين فيها. وأولا نذكر يا رب أبانا الطوباوي المكرم رئيس الأساقفة البابا المعظم أنبا تدروس الثاني.
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين.

كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا.

المقدس الذي لك وكل المواضع

بارك لي لسانا بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة.

الحين الحسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكميز يكون لنا كفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل

أسمع بين بطارق القديسين الذين رقدوا، الرب هنا يحفظهم أجمعين ويغفر لنا ويغفر لنا.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين نذكرهم الذين في فكرة كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البات. تفضل يا رب نيح نفس عبدك منير زكي ونفس عبدك مكرم عبد الله. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميع حضانا بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في موضع خضر ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي عملك زمان.

عبد الكل أبا ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة

هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا إن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أيضا أكون فيه نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة وغير مغزي وإيمان بلا رياء

الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.

الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح خذهم سيداتنا كلنا وملكاتنا وليت الله القديسة الطاهرة مريم جعلها واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بنطي سلمه عنا على خشية الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة ومننا لاهوت لم يفارقنا سوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا أخرى للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا

الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيدنا الليل ويصلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

من شويس من نوت من سوتيري سوز بي خري استو جافريس كبانيغون اف ايرفويس نيرو نفر ايرو نفشب تنيرو ففتي اسو ايرو نفتي تو تينا من تنشا اهري يطين او ساي ان ثوف اون مارن تيو ايرو فو بوزنتف اريه ايرون خم باي كي اهو اس او اب فاين مني هو تيرون تبن اون خين هيريني نيفين انجي بي باندو كراتوري بشويس بين

0: على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعطتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبونك يرحمنا الله ويترعف علينا ويسمعنا عيننا ويقبل سؤالات وطالبات قديسي من أم بصلاحنا في كل حين ويغفر لنا
0: يا رب
1: خطايانا
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام وليالي حياتنا بكل سلام مع خوف، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيم الأعداء الخفيين.

سائري شعبك وانادي الكنيسة موضعك المقدس هذا مصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان دوس الحياة والعقارب وعلى كل

0: المسيح نسأل مصلحك يا محب البشر. اذكر يا رب انفس عبيدك الذين رقدوا ابائنا واخواتنا.
1: عن ابائنا واخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الايمان بالمسيح منذ الباب، ابائنا القديسين رؤساء الاساقفه وابائنا الاساقفه، ابائنا القمامسه وابائنا الكسوس واخواتنا الشمامسه، ابائنا الرهبان وابائنا العلمانيين وعنيح كل المسيحيين، لكي المسيح لنا ينيح نفوسنا اجمعين في فردوس النعيم، ونحن ايضا يصنع معنا رحمه ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب
0: تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، ولهم في موضع خضره على ماء الراحه في فردوس النعيم، الموضع الذي يا رب من الحزن والكآبه

سيق أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمت كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله. لمحب اسمك القدوس فإنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين كل واحد باسمه وكل واحد باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم

0: السماوات وامنحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك امامك واعطيهم وايانا نصيبا وميراثا مع كافة
1: يا رب
0: قديسين.
1: ارحم. تفضل يا رب، انت حفظنا في هذه الليله بغير خطيه. مبارك انت يا رب اله ابانا ومزيد بركه، اسمك القدوس مملوء مجدا للابد امين. فلتكن رحمتك علينا كما كان عليه اعين الكل تترجاك، انت الذي تعطيهم طعامهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اكثر الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل ولا لابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمنا حقوقك، مبارك انت يا رب انا لبرك. يا رب رحمتك دائما الابد، اعمال يديك يا رب لا ترفضها، انك صرت لي ملجا من جيل الى جيل. انا قلت يا رب ارحمني وخلص نفسي فان اخطات اليك، يا رب لجات اليك فخلصني وعلمني ان اصنع مشيئتك، لانك انت هو الهي وعندك ينبوع الحياه. بنورك يا رب نعين النور، فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركه، لك حق التسبيح، لك التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والان وللابد امين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك يا العلي ان يخبر برحمتك في الغدوات، وحقك في كل ليله قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي سرب من ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي قام من الاموات وصعد للسموات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور امين. ايها الثالث القدوس ارحمنا، ايها الثالث القدوس ارحمنا، ايها الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثمنا، يا رب اغفر لنا ذلتنا، يا رب افتقر مرضى شعبك اشفيهم. أبانا أخواتنا الذين رقوا يا ربنا نفوسهم، يا من هو بالخطر ارحمنا الذي بالخطر بينه عقبة البطن عليك، لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى ابد امين. السلام ولك نسالك ايتها القديسه الممتلئه مجدا العذراء كل حين والده الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولد النور حقيقي المسيح انا العذراء القديسه، اسال الرب عنا ليصنع رحمه مع انفسنا ويغفر لنا خطايانا. وطلع عذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية، اشفع فينا ما مسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا فخران خطايانا.

0: يلهؤون المنيرين العظماء الأطهار يطلبون منه عن الخالق.
1: بشروا بهم والسرافيم الكراسي والربط والقوة والأبار.

إن تصمّب بعيني تيوت مسنوت أعرف خبي لغوس في آخرته.

قدوس السلام.

0: يسوع
1: سيدنا يسوع المسيح لان الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الاطهار المكرمين قائلا ان انبيا وابرارا كثيرين اشتوا ان يروا ما انتم ترون لم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا اما انتم فطوبى لعنكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع فلنستحق ان نسمع نعمل بوامر ناجي لك المقدسه

نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا.

0: sower. Det tredje sitt rike vold til oss mot den tionet.
1: وأيضا
2: فلنسأل الأضواء بكل أمر ربنا ولهم خلص يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة جماعة رسولية.
3: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجماعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية.
0: يا رب
2: كان من القاسي المسكون القاسية اذكر يا رب باتركنا الاب المكرم رئيس الاساقف البابا المعظم امبراطوس الثاني.
4: صلوا من اجل رئيس كانتنا البابا المعظم الامبراطوس الثاني بابا وبطريرك ورئيس اساقفة المدينة العظمى الاسكندرية وسائر اساقفتنا الارثوذكسيين.
0: يا رب رحمة
2: نحزل سنين كثيرة وازمنة سلمة اذكر يا رب خلاص هذا المرضى المقدس الذي لك وكل مواضع وكل ديارة ابائنا الارثوذكسيين.
5: صلوا من اجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن وقليم والجزائر والأديان.
0: يا رب
2: وكل مدينة والقرى وكل زينة تنقلنا من الغاء والوباء والزلزال والغارق والحريق من سيف الغريب سبي

0: طبعا صعدني إلى الأنهار في هذه السنة كي ليبارك المسيح إلهنا ويسعدك مقداره ويفرح وجه الأرض ويعول لنا نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا
1: يا رب
0: خطايانا.
1: ارحم، يا رب ارحم، يا رب
2: أسعدك
1: ارحم.
2: مقداري كنعمي تكفرح وكل الأرض يروح حرثها وتكسر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك قدوس، لأن عين الكل تتراجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي يميز يكون لنا كفاف في كل شيء، في كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
2: وايضا فنسال اعضاء بكل ابرابنا ولان نخلص ناس المسيح من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب اجتماعاتنا بريك.
3: صلوا من اجل اجتماعاتنا وهذه الكنيسه.
1: يا رب ارحم.
2: رب ان تكون لنا بغير مانع ولا عائق، نصنع كما شئتك المقدسه التبويه، بيوت صلاه، بيوت طهاره، بيوت بركة إلى بها. رب علينا عبدك لاتين بعدنا قوم رب الإله، تفرج جميع أعدائك ليهرب من أمام وجهك كل مبغض اسمه قدوس. أما شعبك يا رب فليكن بالبركة ألوف ألوف، ربوات ربوات، يصنع عندك المقدسة بالنعم ورفعت محبة البشر ابنك الوحيد يسوع المسيح أبانا الذي في السماء.
1: يتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن هذا المذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد. بارس صاصي صاد بن شوي
4: تسكي فلاسمون تو كيريو كليناتي
1: اوبيون سو كيريا
4: بروس ومينسي وميتا فوفو امين.
5: ريني باسي
1: نماتي سو
5: سيدنا رب يسوع المسيح ابن الوحيد كان متى قطع كربطة قتان من قبل المخلص محنة ففشتنا ميزو قديسين ورسول أطهار قائلا بل الروح القدس ما غفرتم لهم خطايا غفرت لهم سكت ما مسكت. أنت الآن يا سيدي من قبل رسك طرام تلزي الكونات في كل زمان في كنيسة القدس أن يغفر الخطايا ربطح لكل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك المنحنين برؤوسهم وضعف، ارزقنا رحمة وقطعنا كل ربطات خطانا إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم، جزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب. فأنت العارف بضعف البشر كصالح محب البشر. اللهم نعم لنا بغفران خطايانا، باركنا طهرنا.

0: أيها المسيح الآن يا ملك السلام، يا رب أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد والكرامة والعزة والسجود من الآن وإلى الأبد أمين. اسمعنا يا رب واستجيب لما نصلي بكل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات،
1: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.
0: حبط الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطايا الروح القدس، فلتكن مع جميعكم، من أراد أن يمضي بالسلام فليمضي بالسلام.

شوي سنة تسبحت وصلت الخدمة الثالثة وسط نصف الليل قدام سي مريك نون وختان مزامير 30 أبينا تبركاته عين أمين.

0: زوكسوس وسوسو قدوس قدوس قدوس فاسمك القديس لوخا البشي وتمس الطاهر بركات عين امين.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد

0: أن يعطيكم من ملكوت بيعوا أمتعتكم وأبسطكم وأصنع لكم أكياسا لا تبغوا كنزا في السماوات لا يفنى حيث لا يدنو من صارق ولا يفسد السوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكن أحقاقكم ومنطقة ومصبيحكم وقد وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقتوبة لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم ويخدمهم وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث وجدهم يصنعون هكذا فطوبى لأولئك العبيد وهذا اعلموا أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يدع بيته ينقب كونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفون يأتي ابن الإنسان قال له بطرس يا رب ألا أنا قلت هذا المثل أم قلت للجميع فقال الرب من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم السيد على عبيده ليعطيهم طعامهم في حين طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا الحق أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء يأكل يشرب يسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيشك من وسطه ويجعل نصيبه عديم الإيمان.
1: والمجد لله دائما ابدا امين. نسجد لك المسيح مع بك الصلاه والروح القدس انك اتيت وخلصتنا امين. بعين متحننه يا رب انظر ضعفي فعما خلفت افنى حياتي باعمالي ليس لي خلاص فلهذا اسال بعين رحمه يا رب انظر ضعفي وذل مسكنتي وغربتي ونجني. بما ان الديان حاضر اهتمي نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعه المخوفه فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة فلهذا اشفق على المخلص فإنك أنت محب البشر وحده. يا باب الحياة العقلية وتلال المكرمة خلص الذين التجوا لك بإيمان مش شداد لكي نمجد ملاك طرف كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.
2: الملك السماوي المعزي والحق الحاضر في كل مكان والملك الكل كنز الصالحات وموت الحياة اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دم سيئة الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام اللهم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولد ليلها انتهي باب السماء يفتح لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وفي خطايانا الكثيرة آمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون

0: Kyrieleison,
1: Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison.
0: Kyrieleison,
1: Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison.
0: Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison.
1: Kyrieleison, Kyrieleison.
0: Codus, codus, codus, robus sabaoth, Signore, dominat animam, comitat quam. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك المحيا ونهضنا من خطيئة النفس، وجعلنا أهلكم مستقيم في عمل الخير في وقت ما جاءت من عنك، نستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي مبارك أبي، رث الملك المعد لك من قبل أنشأ العالم. نعم يا رب، سهل لنا كنت تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازم قد الآثام، لأنك وحدك متحن أن الكثير رحمة. بشفاعة سيدنا والقديسة الطاهرة مريم وشفاعة يوسف قديسيك، آمين.

Ben,

0: يا رب من يشبهك ممجدا في قديسك متعجبا منك بالمجد صانعا عجائب.
1: مدت يمينك فاقترعت من الارض هديت شعبك بالحقيقه هذا الذي اخترته قويت

0: الميراثات وفي مسكنك المعد هذا الذي صنعته يا ربي.
1: موضعك المقدس يا رب الذي أعدته يداك يا رب تملك منذ الأزل والآن وإلى الأبد.
0: لأنه قد دخل إلى البحر خيل فرعون ومركبات وفرسان
1: والرب غمرهم بماء البحر. أما بنو إسرائيل فكان يمشون على اليابسة في وسط البحر.
0: فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها وخرج في إسرها جميعا.

0: زوكسوس يوس وسمو قدوس قدوس قدوس فصل الإنجيل القدس لوقا البشيوتي ميزو طاير بركاته أن آمين.
1: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عدته جميع قدام جميع الشعوب نورا تجلي للأمم ووجدا لشعب إسرائيل.
0: والمجد لله دائما أبديا آمين. شايا يا يا يا يا يا يا يا

Ya Rabbi, I'm asking you to come and help me.

ما سمعت وأنا يوسف يبرل نهدينا. أذن ربي أن قوي قدس أنبا موسى ويحنس كما يبرل نهدينا. أذن ربي أن مشنوز رئيس متوحيد والله ويصاد المزور يبرل نهدينا. أذن ربي أن ينبس ويل المهتدي ويصاب الوجه المزور يبرل نهدينا.

وضوءٌ ربنا ثلاث مئة وثلاثة عشر زينك تمام نقيم نقل لي مال يغفر لنا خذانا.

Shereneo

0: سلام لك أيها المجد الذي ربنا يسوع المسيح القديس استيفانوس الذي تأويل الإكليل.
1: اطلب من الرب عنا رئيس شمامسة الموضة.

0: الرب عنا سلم ونحلده ما فكن يسرا قبولا ليغفر لنا خطايانا.
1: فلا نسألك ابنا لك في الصلاة اسأل الرب عنا ليصنع مع نفوسنا.
0: اطلب من الرب عنا سيد الأب أنبمار وولاده لباس الصليب.

إليك تسبح في يا مريم والدة الإله ابن الله اختارك وزكاك فيك لأنك استحققت القرار.

0: سب ليغفر اسمك القدس يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح.
1: كل نفس تنسمه سبح اسمك.

0: سلام لك يا من وجدت نعمة، سلام لك يا من ولدت المسيح الرب ماكي.
1: دعيت أم الله الملك الحقيقي وبعد مواجهة

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.